0: different voices.
1: One community.
0: From every corner of the world.
1: To right here at home. We bring you the sounds, stories. You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
0: The following program is in Lebanese.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كان.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: 3ZZZ 92.3 FM. البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج ليلة الخميس يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية 8 مع أطيب التمنيات.

يا رب، يا من أشرقت شمسك علينا وأعطيتنا صباح يوم جديد، ربي التفت إلينا واجعل يومنا سعيد. ولا تسعى لتكون ناجحا فقط، وإنما لتكون ذات قيمة.

قال نيلسون مانديلا: الجبناء يموتون مرات عديدة قبل موتهم، والشجاع لا يذوق الموت إلا مرة واحدة.

قال جبران خليل جبران: نحن أمة تحتضر ولا تموت، قد احتضرت 1000 مرة ومرة ولم تمت، وستحتضر 1000 مرة ولن تموت، وستظل حياً.

من أمثالنا الشعبية قيل: الجوع كافر والحركة فيها بركة. والدفع عفا ولو كان بعز الصيف، والدم ما بيصير مي، وكل ديك عم زبلته بصيحه.

وكمان قال اللي بيته من إزاز ما بيراشق الناس بالحجار. واللي إيده بالنار مش مثل اللي إيده بالمي. واللي بياكل عصي مش مثل اللي بيعدها. وأخيرا الرزق السايب بيعلم الناس على الحرام.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريترو زد وعلى موجة 92.3 FM.

0: ولحظات نكون مع نشرة للأخبار.
1: The following program is in Lebanese.
0: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. شكلت الزيارة الجريئة للرئيس نواف سلام وغير المعلن عنها على قرية زوتر الغربية، وهي البلدة الأولى في برنامج القرى التجريبية والتي رفع الجيش الإسرائيلي يده عنها، وغرس رئيس الحكومة العلم اللبناني في ساحة البلدة تأكيدا صارما على لبنانية الأرض واستعادتها إلى سلطة الدولة ضمن مشروع طويل بحصر السلاح وبسط سلطة القوى الشرعية وحدها على أرضها، في زيارة رمزية ومنسقة مع رئيس المجلس النيابي. وقبيل منتصف الليلة الماضية عاد الرئيس عون إلى بيروت بعد انتهاء زيارته لتبدأ مرحلة جديدة من العمل لمواصلة تطبيق اتفاق الإطار وإعادة التعافي إلى العلاقات الداخلية. وتحدثت معلومات غير رسمية أن هناك نصيحة تلقاها الرئيس عون من الرئيس ترامب بتكثيف المشاورات والتنسيق مع سوريا، بما في ذلك درس القيام بزيارة إلى دمشق. يشكل لقاء البيت الأبيض اختراقا نوعيا على مستوى العلاقة بين الرئاسة اللبنانية والإدارة الأمريكية منذ عقود، خصوصا أنه حصل بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحال أن الرئيس جوزيف عون اجتاز بثقة وشجاعة مشهودتين تحدي الجلوس أمام ترامب، وأثبت أنه رجل دولة يتمتع بالصلابة والجدية المطلوبتين، ليعرف ماذا يريد من هذا اللقاء ضمن حدود الممكن والمتاح في وقت عزف فيه كثير من قادة العالم عن خوض هذه الموقع السياسية في ظل الإحراجات الترامبية أمام الملأ، والتي قد تصل إلى حد تحميل الضيف وزر تعهدات ومواقف صعبة. شهدت القمة بين الرئيس جوزيف عون ودونالد ترامب مناقشة نهج شامل يضم الحكومة اللبنانية بأكملها، مع التركيز على مسألة التمويل غير المشروع للكيانات الخارجة عن الدولة، لا سيما تمويل حزب الله وسبل وقفه، حيث تم توضيح مدى خطورة الوضع، خاصة أن تدفق الأموال الإيرانية من شأنه أن يزيد الأمور تعقيدا. كما برز الحديث عن إعادة الإعمار وأهمية كسب ثقة اللبنانيين، وتم الاتفاق على عقد مؤتمر دولي خاص بهذا الملف. وفي هذا السياق تم التشديد على ضرورة تعزيز مؤسسات الدولة لضمان أن تصل الأموال إلى الشعب عبر الحكومة اللبنانية وليس عبر الحزب. وأبدت مصادر مطلعة سياسية عن ارتياحها لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن، وقالت أن نتائج لقائه التاريخي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت تتظهر، وهناك إجراءات ستشق طريقها، أبرزها موضوع دعم المؤسسات الأمنية ولا سيما الجيش، كاشفة عن زيارات لمسؤولين أمريكيين إلى بيروت لمتابعة هذه الزيارة على أن يبقى التواصل بين الرئيسين اللبناني والأمريكي قائما. أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون في أنحاء الشرق الأوسط ويواصلون تنفيذ مهامهم في حالة جهوزية ويقظة عالية، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية ضد إيران. وأعلنت سنتكوم إكمال جولة جديدة من الضربات ضد إيران للليلة 12 على التوالي، مؤكدة استهداف مواقع عسكرية شملت قدرات بحرية ومستودعات للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع للمراقبة الساحلية ومنظومات للدفاع الجوي الإيراني. فتح حزب الله على لسان نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي جبهة مواجهة جديدة مع الدولة اللبنانية بعدما لوح بمنع هبوط الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي إذا استمرت الإجراءات الرسمية تجاه إيران. وجاءت مواقف قماطي في وقت يواصل فيه الحزب أي حزب الله رفع سقف اعتراضه على سياسة الحكومة خصوصا لجهة ماضيها في اتفاق الإطار والمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، رافضا في الوقت عينه فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني. النشرة انتهت من هنا، وإليكم مباشرة النشرة من تلفزيون لبنان في بيروت.
1: مساء الخير. وفي عناوين نشرتنا، قبل العودة إلى لبنان من زيارة موصوفة بالتاريخية لواشنطن، الرئيس عون يصر على دولة واحدة بجيش واحد والثوابت الخمسة ودعم الجيش. جولة سابعة من مفاوضات واشنطن اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية تنعقد في لقاء روما 2 في الرابع من آب المقبل. بعد ساعات من انتشار الوحدات العسكرية في زوتر الغربية، الرئيس سلام يغرس العلم في البلدة برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان. أهالي زوتر الغربية الموجودون في مداخلها وجزء منها يتمنون على الجيش السماح بدخولهم إلى كامل أرجائها، حيال كلام ترامب عن أن بري سينضم إلى المسار لدى رؤيته التقدم في الاتفاق. رئيس المجلس يقول يبدو أن ترامب يفهمني أكثر من اللبنانيين. استمرار الضرب والحرب على جبهة إيران. إذن وبعد أقل من 24 ساعة على انتشار الجيش اللبناني في رقعة نموذجية انسحب منها الاحتلال الإسرائيلي في زوتر الغربية، دخل رئيس الحكومة نواف سلام البلدة صباح اليوم وغرس العلم مؤكدا العمل لانسحاب الاحتلال من آخر شبر من لبنان ومتعهدا عودة الأهالي والأعمار. في ختام اليوم الأخير لزيارة رئيس الجمهورية للولايات المتحدة، لقاء حاشد في مقر السفارة اللبنانية في واشنطن، حيث أكد الرئيس عون على دولة واحدة بجيش واحد وعلى الثوابت الوطنية وطرق دعم الجيش ولا سيما منها الدعم الأمريكي. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن المهم الآن بعد قمة واشنطن هو النتائج على أرض الواقع وليس الشكل الذي ظهرت به فقط. وأوضح لصحيفة الشرق الأوسط أن العبرة هي في تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات، وهو لم يحصل حتى الآن، مشيرا إلى أن الانسحاب الذي نفذ من بلدة زوتر الغربية بالكاد يعد انسحابا، فالبلدة صغيرة جدا ولم تكن محتلة بالكامل، كما أن عمليات التفجير الإجرامية مستمرة. أضاف بري أنا قلت سابقا قوموا بإنجازات وحطوا على عينه، وهو ما لم يحصل بعد. وردا على سؤال عن انطباعه حيال كلام الرئيس الأمريكي الذي قال إن بري سينضم إلى المسار عندما يرى التقدم الذي يحققه الاتفاق، فقال بري ضاحكا يبدو أن ترامب يفهمني أكثر من اللبنانيين. أعلن وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية في الرابع من آب المقبل، وذلك بعد جولة محادثات بين وفدين من البلدين في روما الأسبوع الماضي. وفي اليرز، قائد الجيش العماد رودولف هيكل التقى قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية وعلى رأس وفد في زيارة تعارفية، وتناول البحث عددا من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك وطرق تعزيز التعاون والتنسيق بين الفريقين. في الغضون، من المفترض وصول رئيس اللجنة العسكرية الثلاثية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت بعد استبعاد الفرنسيين واليونيفيل لمتابعة سير العمل في المناطق التجريبية. وفي المعلومات أن فريق الضباط اللبناني المعني بالاتصالات مع كليرفيلد سيركز على الطلب من الأمريكيين الانسحاب الإسرائيلي من أكبر مساحة في البدايات، لأن تنفيذ هذه العملية بالقطارة سيحتاج إلى سنوات بحسب الرؤية الإسرائيلية ودائما وفق أوساط مراقبة. وعلى جبهة إيران، فكرة تأمين هدنة لعشرة أيام تتبدد. ضربات حربية أمريكية متتالية، وفي اليوم الحادي عشر الاستهدافات في كل الاتجاهات. أربع ناقلات غيرت مسارها الملاحي في البحر الأحمر. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد من الفلبين انفتاح واشنطن على الدبلوماسية والتفاوض مع إيران، لكنه اتهم طهران بعدم التزام التفاهمات السابقة، مشددا على وجوب فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة الدولية. ترامب يكرر عدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي. عضو كتلة الجمهورية القوية النائب نزيه متى أكد عبر برنامج لبنان اليوم في تلفزيون لبنان، أكد على الأهمية العالية لزيارة الرئيس عون لواشنطن. أطلق مشروع الأدوات الوطنية للتخطيط ومنصة نظام المعلومات الجغرافية لإدارة النفايات الصلبة في لبنان برعاية وزيرة البيئة تمارا زين، ودعوة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرة نحو إدارة لا مركزية للنفايات في لبنان الممولة من الاتحاد الأوروبي بهدف دعم التخطيط وتعزيز إدارة النفايات الصلبة من خلال تطوير الأدوات الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية. الوزيرة زين تحدثت عن أهمية معالجة هذا الملف لا فقط بتأمين تمويل مؤقت بل بتأمين معالجة مستدامة. أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان التمسك بإقرار عفو شامل لا يفرغ من مضمونه، وذلك خلال استقباله النائب وليد البعريني في دار الفتوى. وأكد البعريني إلى استمرار المشاورات بشأن التعديلات المطروحة، كما دعا النواب السنة إلى توحيد موقفهم من هذا في هذا الملف، معربا عن أمله في التوصل إلى توافق سياسي حوله. المفتي دريان استقبل أيضا الوزير السابق جمال الجراح. ضبطت الجمارك في مرفأ بيروت أكثر من 2000 كيلوغرام من المخدرات حشيشة الكيف المعدة للتهريب في اتجاه أحدى الدول الإفريقية ومنها إلى دولة عربية بأكياس مموهة. الأجهزة الأمنية أوقفت معظم أفراد الشبكة. مقبلكن تمنيات حلوة لكن مرات كتيرة، الواقع المادي شوي مر.
2: مع انطلاق العقبالكم سيزن، مشاهده تصبح جزءا من يومياتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بعيدا من الفرحة الأرقام تظهر واقعا مختلفا. من
3: 2015 لل 2020 كان متوسط عقود الزواج سنويا حوالي 35,000، في حين أنه متوسط عقود الطلاق خلال هالفترة هاي كان 7400 سنويا. رجعنا أخذنا الفترة الثانية من 2021 لل 2025 نشوف أنه متوسط عقود الزواج انخفض لحوالي 30,000، في حين أنه متوسط عقود الطلاق ارتفع ل 8,000. طالما في أزمات اقتصادية، طالما في هجرة، بنشوف أنه هيدي النسب ممكن ترتفع، ولكن ما حدا بيقدر يتكهن لأنه هيدي عوامل فيها إشياء غير متوقعة.
1: أفادت صحيفة نيويورك بوست بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب بأن يكون رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. وأفاد مصدر مقرب من ترامب لنيويورك بوست أن ترامب يعتقد أن إنفانتينو الذي حصل على الجنسية اللبنانية في شباط الماضي يحظى باحترام الجميع حول العالم ويدرك أن لديه قدرة خاصة على جمع الناس معا، ينتخب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة هذه السنة خلفا لأنطونيو غوتيريش البرتغالي الذي سيتنحى عن منصبه في نهاية كانون الأول. ختاما نشكر لكم حسن المتابعة، على اللقاء.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان يبث عبر إذاعة تريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM.

كما يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick, Victoria 30566.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركا بأي من البرامج المتنوعة التي تدع على إذاعة الريترو بالزد فشكرا لك. أما إذا تريد الاشتراك ببرنامج صوت لبنان، اتصل بنا على الرقم 0413213550 ليبقى صوت لبنان على الهواء. اشتراكك هو ضروري، 16 دولار اشتراك عادي، 11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريترو بالزد في ملبون. وإذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413213550.

وابتداء من الشهر المقبل سيتم تقديم برنامج تدريب المذيعين في محطة ديترويت روبل زد، وذلك بالتواريخ التالية ابتداء من شهر آب القادم أيام الاثنين 3 و10 17 و31 آب القادم، و7 سبتمبر أيضا، والتوقيت من الساعة 6:30 مساء وحتى 8:30 في مقر المحطة على العنوان 309 ألبرت ستريت برانزويك. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على رقم الإذاعة على 9415 1928 أو الاتصال معي شخصيا على الرقم 0413213550.

إذن عزيزي المستمع، كما أشرنا أن برنامج التدريب، تدريب المذيعين في محطة التوريت روبل زد الشهر المقبل، إذا يجب عليك أن تكون مشتركا في البرنامج اللبناني لتسجيل اسمك على برنامج التدريب. وهذه التدريبات ستكون كل يوم اثنين، والتواريخية 3/10، 17 و31 آب القادم، و7 تشرين الأول، من الساعة 6:30 إلى 8:30 مساء في مقر المحطة على العنوان 309 ألبرت ستريت برونزويك. ويمكنكم أيضا الاتصال معي شخصيا على الرقم 0413-213-550.

كما نذكر أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة التريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM، ودائماً يقدم هذه البرامج جورج زعيط.

وكنا مع وليد توفيق وكبرت البنوت. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجات 92.3 FM.

ومن صوت لبنان تحية خاصة إلى جميع مستمعينا أينما كانوا. كما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الليلة، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأحد القادم مع تحيات جورج صعيد، وتصبحون على ألف خير، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
8: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au au/Arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
7: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
9: البرنامج القادم البرنامج المصري.
1: ZZZ 92.3 FM.
9: على موجة 92.3 من 10 FM.

بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا بك في البرنامج المصري ليوم 23 يوليو 2026، الذكرى 74 لثورة يوليو 52. دائما نحن على موعد أيام السبت والثلاث من 2 لـ3 بعد الظهر، أمسية الخميس في معاد الليلة من 9 لـ10، وأيام الأربعاء من 4 لـ5. يسعد بصحبتكم الليلة نادية غالي.

كانت هذه من أول الأغاني اللي بانت بعد ثورة 23 يوليو. ونبص على الكلام الجميل والرقي في التعبير نظام وعمل واتحاد. ياريت إن الكلام ده نقدر إن نقوله النهاردة بفم قوي، لأن ما فيش أفضل من كده، نظام واتحاد وعمل.

وفي 23 يوليو ماذا حدث في مثل هذا اليوم؟23 يوليو هو العيد القومي في مصر، وأيضاً يوم النهضة العمانية في سلطنة عمان، وذكرى جلوس السلطان قابوس بن سعيد. في 23 يوليو سنة 750 مقتل آخر خلفاء الدولة الأموية مروان بن بن محمد علي على يد أتباع العباسيين. في 1291 المماليك يفتحون مدينة بيروت التي كانت تحت السيطرة الصليبية. وفي نفس اليوم من 1829 ويليام بيرت يسجل براءة اختراع الآلة الكاتبة في الولايات المتحدة. وبالطبع في 1952 حركة الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب تقوم بانقلاب عسكري سمي بثورة 23 يوليو، والذي أطاح بالنظام الملكي الذي كان الملك فاروق الأول في هذا الوقت على رأسه. في 1960 في 23 يوليو بدء إرسال التلفزيون السوري من قمة جبل قسيون في دمشق. في 1970 قابوس بن سعيد يتولى مقاليد الحكم في عمان، وذلك بعد انقلاب قام به على أبيه السلطان سعيد بن تيمور. في 1995 المملكة المتحدة البريطانية ترسل 1200 جندي من قواتها إلى سراييفو المحاصرة. في 2005 في نفس اليوم تفجيرات في شرم الشيخ في مصر تؤدي إلى مقتل 88 شخص وجرح أكثر من 200. في 2011 وفي 23 يوليو اندلاع أعمال عنف بالقرب من مقر وزارة الدفاع في مصر، وذلك في أعقاب قيام مجموعة من البلطجية باعتراض مظاهرة مناهضة لحكم المجلس العسكري، وأدى الحادث إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين. وفي 2015 وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تعلن اكتشاف كوكب شبيه بالأرض، وهو كبلر 452 بي، وأطلق عليه اسم كوكب الأرض رقم 2.

وفي 2018 في نفس اليوم حرائق الغابات في إقليم إيتيكا اليوناني تقتل 76 شخصاً وتخلف العديد من المصابين. من مواليد يوم 23 يوليو 645 يزيد بن معاوية ثاني خلفاء الدولة الأموية. وهيلي سلاسي إمبراطور إثيوبيا ولد في 23 يوليو 1892.

الوفيات في هذا اليوم في 750 ميلادية 23 يوليو وفاة مروان بن محمد خليفة أموي، وفي 1373 وفاة القديسة برجيت قديسة سويدية. في 1992 في 23 يوليو وفاة سليمان فرنجية رئيس الجمهورية اللبنانية، وفي 1999 الملك الحسن الثاني ملك المغرب. في 2012 سالي ريد رائدة فضاء أمريكية توفيت في 23 يوليو.

عصر الثورة أعطانا كتير من الفنانين أغاني جميلة جدا، ولو عملنا عملية بحث بسيط عن مين أكتر رئيس مصري غني ليه، طلع جمال عبد الناصر. خلال فترة حكمه غنى له عديد من كبار المطربين، عبد الحليم حافظ، أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، شادية صباح وغيرهم كتير. وتشير مصادر تاريخية إلى أن عبد الناصر كان أكتر رئيس مصري ارتبط اسمه بالأغاني الوطنية. قدمت له مئات الأغاني، بل أن بعض التقديرات تتحدث عن أكثر من 1000 أغنية وطنية خلال فترة حكمه، منها حاجات كانت باسمه مباشرة، ومنها ما ارتبط بمشروعاته وأحداث عهده زي أغاني عن السد العالي. الرؤساء الآخرون اللي مروا على مصر، أنور السادات، حسني مبارك، غني لهم أيضا لكن بعدد أقل بكثير مقارنة بعبد الناصر.

جمال عبد الناصر كان أحد أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ مصر والعالم العربي، وفي رأيي أنا شخصياً في العالم كله. ولد جمال عبد الناصر 1918 وتوفي 1970. تولى رئاسة مصر من عام 1956 حتى وفاته 1970، وكان له تأثير كبير على السياسة الداخلية والإقليمية. من أبرز محطات حياته، ولد في الإسكندرية ونشأ في عدة مدن مصرية، تخرج في الكلية الحربية وكان أحد الضباط الذين قادوا حركة 23 يوليو 52 والتي أنهت الحكم الملكي في مصر. محمد نجيب كان رئيس الجمهورية حتى عام 1956 لما جمال عبد الناصر مسك الحكم. أبرز إنجازاته وسياساته: تأميم قناة السويس عام 56، وهو القرار الذي أدى إلى العدوان الثلاثي على مصر، بناء السد العالي واللي ساهم في تنظيم مياه النيل وتوليد الكهرباء. على فكرة، اللي يزور مصر لازم يروح يزور أسوان ويروح يزور السد العالي، لأن ده مشروع ما تقدرش تتخيل عظمته ألا لما تشوفه بنفسك. طبعاً هو اللي قام بتنفيذ إصلاحات زراعية هدفت إلى إعادة توزيع ملكية الأراضي، ونفتكر طبعاً خمس فدادين، الأغنية اللي طلعت في اليوم في وقت قيادة عبد الناصر لمصر. تبنى نهج قومي عربي ودعم حركات التحرر في عدد من الدول العربية والإفريقية، قيام الوحدة بين مصر وسوريا تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة، والتي انتهت بانفصال سوريا عام 1961. ودي أنا في رأيي الشخصي، المفروض أن ما أعبرش عن رأيي الشخصي، لكن هعبر عن رأيي الشخصي، إن الجمهورية العربية المتحدة شالت اسم مصر خالص من لقب الوطن، ما بقيتش مصر، بقت الجمهورية العربية المتحدة. وأنا إلى حد ما سعيدة إنها بعد ما السادات مسك رجعت إلى جمهورية مصر. أبرز التحديات اللي واجهها كان العدوان الثلاثي في عام 1956 وهزيمة يونيو 67 أمام إسرائيل، واللي انتهت باحتلال شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والجولان. طبعا كلنا نتذكر، أو الناس اللي هم في سني يتذكروا، أن بعد 67 تنحى جمال عبد الناصر عن رئاسة مصر، لكن المظاهرات والتظاهرات الشعبية اللي طلعت طلبت ببقائه، ففضل فيها حتى توفي في 28 سبتمبر 1970 إثر أزمة قلبية. وطبعا خلفه أنور السادات بعد ذلك. لا يزال إرثه محل نقاش حتى اليوم، فهناك من يراه قائدا وطنيا عزز استقلال مصر ودعم العدالة الاجتماعية، بينما ينتقده آخرون بسبب القيود على الحياة السياسية وهيمنة الدولة على الاقتصاد ونتائج حرب 1967. لهذا تبقى شخصيته من أكثر الشخصيات إثارة للنقاش في التاريخ المصري الحديث.

ونظرة سريعة على بعض الأخبار المصرية والعالمية. رسالتين رئيسيتين في ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. الرئيس السيسي للعالم: أوقفوا الحروب والصراعات. وللشعب المصري: نعمل بكل جد على بناء مستقبل واعد ونواجه الفساد بكل صوره، والقادم أفضل بإذن الله. قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: أننا نحتفل اليوم بالذكرى 74 لثورة يوليو المجيدة، بعد أيام من إحيائنا لذكرى ثورة 30 من يونيو العظيمة، وليس استحضار ذكرى هذه المناسبات الوطنية هو مجرد الاحتفال، بل هو فرصة لتجديد الوفاء والتقدير للأبطال ولتقييم التجارب والخروج بالدروس والعبر لنتجنب الأخطاء والبناء على الإنجازات والمضي بمصرنا العزيزة نحو مستقبل أكثر إشراقا يليق بمكانتها القيمة بين الدول. كل عام وأنتم بخير.

ومن مصر أيضا كشف تقرير فني أعده أحد المكاتب الهندسية المتعاقدة مع وزارة الصحة عن مفاجأة بشأن الحالة الإنشائية لمباني مستشفى قنا العام، وذلك بالتزامن مع حالة الجدل التي شهدتها المستشفى خلال اليومين الماضيين عقب قرار اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا بتكليف مدير جديد للمستشفى وإصدار حزمة من القرارات العاجلة. وأوضح التقرير أن أعمال تطوير المستشفى غير مجدية نظراً لوجود العديد من الشروخ بالعناصر الخرسانية وتآكل في حديد التسليح، فضلاً عن تقارب تكلفة التطوير مع تكلفة إنشاء مباني جديدة، موصياً بهدم المباني الحالية وإعادة إنشاء مستشفى جديد. وما زلنا بالحديث عن ثورة يوليو، نجل زكريا محي الدين والذي وضع خطة التحرك للقوات وكان المسؤول على عملية تحرك الوحدات العسكرية وقاد عملية محاصرة القصور الملكية في الإسكندرية. أنت منين؟ أنا من كفر شكر. كفر شكر بلد الزعماء خالد محي الدين وزكريا محي الدين. هكذا بدأ أبناء مركز ومدينة كفر شكر الحديث عن الزعيمين زكريا محي الدين وخالد محي الدين، أصحاب التاريخ السياسي والنضال الكبير وأعضاء مجلس قيادة ثورة 23 يوليو والتي تهل علينا ذكراها 74، والتي استهدفت القضاء على الملكية وتحويل مصر إلى نظام الجمهورية، كما استهدفت أيضا تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الإقطاع وإنشاء طبقة وسطى بين طبقتي المجتمع في هذا الوقت.

في أغنية محمد ثروت عاشت مصر، قال إن أنا لو ما كنتش مصري كنت أحب أكون مصري. العبارة الشهيرة دي، لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا، قالها الزعيم مصطفى كامل، وهي من أشهر أقواله التي عبر بيها عن اعتزازه بمصر ووطنيته، وظلت تتداول على نطاق واسع حتى اليوم. ينسب إليه أيضا عدد من العبارات المشهورة الأخرى، مثل لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. مرت على مصر زعماء عظماء، ونذكرهم في كل مرة بنحاول إن احنا نتكلم فيها عن مصر، ونأكد مع مصطفى كامل أني لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصرياً.

ومن اليمن يرصد التقرير الذي أعلنه الحوثيون استهداف بيانات الملاحة عن ناقلتي النفط السعوديين. المسار والحمولة لناقلتي النفط السعوديتين إنسيليا وليلى اللتين أعلن الحوثيون استهدافهما في البحر الأحمر.

ومن طوكيو تسعى الحكومة اليابانية وفق رؤية الصحافة الصينية إلى توسيع تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين في إطار مفهوم الردع الموسع بالتوازي مع التحرر التدريجي من القيود النووية وبناء شبكة من الحلفاء الغربيين لمواجهة الصين وسوريا وروسيا. وترى بكين أن هذه الاستراتيجية تضعف القيود التي رسمها القانون الدولي لليابان بعد الحرب العالمية الثانية بوثائق قانونية مثل إعلان القاهرة وإعلان بودستام ووثيقة الاستسلام، مما يزيد من خطر سوء التقدير النووي في شمال شرق آسيا.

وأخيرا عزيزي المستمع وعن أخبار الاقتصاد. قال إندرميت جيل رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي أن تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران ربما يؤدي إلى إشعال فتيل التضخم ورفع أسعار الفائدة وانخفاض النمو الاقتصادي العالمي إلى 1.3% بعد أن كان متوقعاً أن يناهز 2.9%. وأوضح رئيس الخبراء الاقتصاديين في مقابلة مع وكالة رويترز أن البنك الدولي وضع 3 سيناريوهات محتملة في توقعاته الاقتصادية لشهر يونيو الماضي بسبب حالة الضبابية الشديدة المحيطة بالحرب في الشرق الأوسط. أضاف المتحدث أن أسوأ سيناريو وهو استمرار الحرب لستة أشهر أو أكثر بات قريبا من التحقق وسيصل فيه معدل التضخم العالمي إلى 4.5%. وحسب تصريحات كبير اقتصادي البنك الدولي فإن امتداد القتال وأضراره بالبنية التحتية النفطية في المنطقة من شأنها أيضاً أن يعمق حالة غياب الأمن الغذائي من خلال تعطيل شحنات الأسمدة والهيليوم والكبريت اللازمة للزراعة، مما يطلق سلسلة من الآثار الثانوية التي قد تشمل ارتفاع أسعار الفائدة.

باقي دقايق معدودة عزيزي المستمع على نهاية برنامج النهاردة 23 يوليو. كل سنة وإنتوا طيبين، سواء بتحتفلوا هنا أو بتحتفلوا في مصر. بنذكر مصرنا الحبيبة في كل وقت، بدليل إن إحنا لغاية النهاردة لسه بنتكلم اللهجة المصرية الجميلة، ولسه بنعمل الملوخية والبصارة والفلافل بتاعتنا. أقول لكم تصبحوا على خير، تمنياتي لكم بنوم هادئ وعطلة نهاية أسبوع طيبة، على أمل اللقاء يوم السبت من الساعة 2 للساعة 3 مع تحيات نادية غالي.